أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس معني مسند كمكي لبفاوا مداتكو غنى كمن نون اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسو مسند كم
1: ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಹಾಯಚ್ಚಹಿ

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في دي

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ඊමා වෙච්ජ මිස්තකුන්නේ තියබෑමිහුන් ගිනවගෙන්වා හඳුමකුළොමකුන් අල්له හඳුමකුරාශය. අධි හෙඳුනා හවීරු එකලාංගත් තස්පිහැකි අවුලේශේ.

0: eurenge faafatauge sababun euren gharagu kurevvi den euren alifana veddi fahe Allahu fiyawa nasru dene bayaku euren nakan nufenune.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
0: ادي نوح غفانو ودالوي علوغي وري رسكلاك كافرونغي ترين هما إكاكويس إبرسكلاك مي بمتيغا نبحتوان ديو

0: اقروا مغدكني حق تدمغشي فهتي ممن اقروا ان ايمان بجيمو ادي تمم من غير رسكلان گیا ايفس اچ تمم من شريك النقران مي
1: وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا
0: ادي علمن غير رسكلان گ عزم تركم متروگم وي ادي اكلان گ امبي كمبل كويس ادي دري كلا كويس نوهي پوي
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: ادي تمام منگ ترين جاهل كم بڑو ميها الله آمد حق اكباب حد فهن علافا بس بنا كم گاوي

0: ودعكين انذار قرباش
1: وربك فكبر
0: ادي خليق فانك ويري رسكلانك تكبير ودالو عاش
1: وثيابك فطهر
0: ادي خليق فانك فيران قلت طاهر قرباش
1: والرجز فهجر
0: ادي بدن علقان قرما دروا ودعكين نواش
1: ولا تمنن تستكثر
0: ادي غينين ليبون ادي وداگه ميهكا اچنو دواش
1: ولي ربك فاصبر
0: ادي خليگه فانوگه وري رسكلاگه اتكا خليگه فانو كتيرو وداگن واش
1: فاذا نقر في الناقور
0: فهتال فيري فمل واهند
1: فذلك يومئذ يوم عسير
0: فاه ادوس اي اندغو وگم وادو هيك
1: على الكافرين غير يسير
0: كافرونگ مچ فسه كمن وادو هيك
1: ذرني ومن خلقت وحيدا
0: هما اكني تمن رسكلانگ هدوي ميها خليگ فان تمن رسكلانگ دوخ لواش
1: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
0: ادي گنا وگم وا مدلای خاری گا تبین فرہن درین تیمن رس کلاںگ اے نا دوی می
1: ومهدت له تمهیدا
0: ادي دنیا گ ہریھا کمے تنوس کو دیوا اے نا فسہ کو دوی می
1: ثم يطمع ان ازيد
0: دمس اينا ادني تيمن رسكلاغه اتر كو ديو ماشي
1: كلا انه كان لاياتنا عنيدا
0: هما هلا اهنكن واني هما كشورم اينا وي تيمن رسكلاغه ايتك ديكول حدا مي هكمبي
1: سأرهقه صعودا
0: نكن هرت من رسكلانگ غدفد ويگم وا عذابك خريمتلمن اينا جسوا حشيمه
1: انه فكر وقدر
0: هما كشورم اينا وشنا فكر كوريوي
1: فقتل كيف قدر
0: فه اينا لعن لذي اينا ريوي كون فدايكم هي
1: ثم قتل كيف قدر
0: دين اينا لعن لذي اينا ريوي كون فدايكم هي
1: ثم نظر
0: دين اينا بلا وسني
1: ثم عبس وبصر
0: دين اينا مون كونيكولي ادي مون هدي
1: ثم ادبر واستكبر
0: دين اينا فرغس دين ادي بودا وگته
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر
0: فه اينا بني جادو گرنگ کیبین ایسفا وا جادو کمگا منوی می قران نو
1: ان هذا الا قول البشر
0: آدم کے درنگے بس کمگا منوی می قران وے
1: سأصليه سقر
0: نکن ہرت من رس کلاںگے اینا نرکے ودا ہشیمے
1: وما ادراك ما سقر
0: اے نرکے کی کھنگ چکن کھلے گفانن انگادنی کھنگ چتوے
1: لا تبقی ولا تذر
0: اے نرکا ناندا ایو سچ نبہٹتے ادی دو کوش ویس نولتے
1: لواحة للبشر
0: گاگ ہن اندا کھلو کھلے
1: علیہا تسعة عشر
0: بلہتے من اے نرکاگ مچا ہونا ویہی ملائکتوں ویہ

0: ناس صاد تنقل لوي ف عين بروي ما بره إيه
1: والله يعصمك من الناس
0: يعصي صفير أدف فار النوي ص دين استعلا دين إيه والله يعصمك من الناس
1: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: إمرأة كيف بدأ شهدأ

0: والإنجيل أي كون كهذا
1: إخفاء
0: إخفاء كرار وكين هذا جهني زهدا
2: إظهار كرما إدغام كرما دم دون غنى يعكوك
0: هذا من الشهودا كيرجع مبيجو تكي والإنجيل وكين يدي إيه بدلوا والإنجيل غنى كورن جهني إيه

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيروس كلانغي اهون ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبي بيكلنا رسول بيكلنا ديريولو مكي أوغن من اللي بي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كري فاواني مصرق عبد الحميد جودة السحار ليوبي واحكا اغمتشا

0: إبراهيم قفان قكبين إبليس ناوميدو يقه إبليس فات جهلا إسماعيل قفانا دماغه
1: أبلغة يوتي كم نتشتو
0: إكده قفان ودالو يتون وليكا باغل
1: نا إنكي وڑا غنو آت باب قده قفانو گندو مولو باتاني
0: ودالو ميوڑا غنو ني جيبي من مطن درقل گندو مطاقا
1: نو باب قده قفانو قده قفانو قتلو اما كشورون اي وفنوغا فنون شيطان اغ واسوا
0: اسماعيل غفانو هنجل كل ننغوا ابليس رجم ربم ودال كليغ كي بي ما الله سلامك ودباش كليتي هم الشيطان

الله بن عم جرهم انهاج بريا دفي دركلنا بدل الكره بن هنغوا اي قوم اما فرت مفارس امر بن مضاد بل انا اينوي اسمك سوار وداي ام بنك خريقه

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
2: مي نوديا ميجاهرتز دينو جاردو.

0: adi euren bunuwe hama kashwarun tiyabami hunge ilahun ta tiyabami hun dunu kura hushkame adi hama kashwarun tiyabami hun wadwai suwaai yaguthai yaunqai nasrai mihuriha buduta dukun nula hushkame
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: أدي هما كشورون أيورين جينا بياكو مغفرد دوه أنيا ورين مغفرد نون إهن كمي إترو نقرب واندي

0: اقروا مغدكني حق تدمغشي فهتي ممن اقروا ان ايمان وجيموي ادي تمم مني وير رسكلانغيا ايفس اتش تمم من شريك النقران مي
1: وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا
0: ادي علمنگ وير رسكلانغ عزم تركم متروگم وي ادي اكلانگ امبي كمبل كويس ادي دري كلا كويس نوهي پاوي
1: وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: ادي تممنگ ترين جاهل كم بودو ميها الله آمد حق اكباوي حد فهن علا فاوا بس بنا كم گاوي

0: అది కరుగా అలాగన్న కానాయ్ వేందిని అజాబుసిమే.
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
0: ادوهم بماي فربدتن هلگن دانت ادي فاباگن دا ولفنجك افربدت واهوتي.

0: ස්කුලහා කමකායි ෆස්කුලහා කමෙක්ගෙ වාහකයින් එ ඉන්සානායෙන් එදුවහුන් හබරු දෙවානෙතෙ.
1: بل الإنسان على نفسه بصيرة
0: أدكيت إنسانا وني إيناغ أمل نفسك مچوا هكي كمغ
1: ولو ألقى معاذيرة
0: إنسانا إيناغ عزرت كرمت كل نمو اسمه
1: لا تحرك به لسانك لتعجل به
0: قرآن لبوداغتم අවස් කුරවම කලයේ ෆානුගේ දූෆුළු ඒ කුර්ආනායිගෙන් හරකෑත්තේරි නුකරවාෂේ
1: ඉන්න අලයිනා ජම්අහු ව කුර්ආනහ
0: හම කෂවරුම් ඒ කුර්ආන් කලයේ ෆානුගේ හිප්පල ජමා කුරවමයි අදි ඒ කුර්ආන් කේවා විදාළුම්ගේ කුලදානකන් දෙව්වමකී තිමන් රසකලාංගයන් ඔයිකමකේ
1: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه
0: فهيت من رسكلانج جبريل غفان مدور كربا اي قرآن كيوا دبا هندو فهي كلي غفان اي كيوا دبما تبع ودا غنواش
1: ثم إن علينا بيانه
0: دين هما كشورم اي قرآن بيان خود دبم ونيوس تمن رسكلانج يشه
1: كلا بل تحبون العاجلة
0: هما هلا إهن كن واني أدي كيت تيباميهن لو بكرني دنياك خانتك شي
1: وتذرون الآخرة
0: أدي تيباميهن آخرة دو كلمه
1: وجوه يومئذ ناضرة
0: إدوهم مونتك الريت وعليو جنبه
1: إلى ربها ناظرة
0: إمون توك وري رسكلانج بلا بلات به
1: ووجوه يومئذ باسرة
0: أدي إدوهم مون توك هتروا مولي بجم به
1: تظن أن يفعل بها فاقرة
0: ما كشيك بدت بنده ورغ كمك كروين كمك ඒ මූණ තවගේ වෙරින් හී කරති
1: කල්ලා ඉලා බලගති තරාකි
0: හම හිලා එහෙන්න කුන්නු වානේ වෑනුලි කෂුගඩා හම ෆුරාන ෆෝර ජෙහිද
1: වකීල මන් රාක
0: අදි අංගවා හිද ෆණ්ඩිතෙන් හදා ෆර්වායි කුරාණී කාකුජි
1: وظن أنه الفراق
0: أدي وكيوم كمغا يقينك فيهدي
1: والتفت الساق بالساق
0: أدي مرغ سكراتك إفا عن إفا يا أولالويهدي
1: إلى ربك يومئذ المساق
0: එදුවහුන් එමීහකු ගෙන්දවුම් වනී තිබාගේ වෙරි රසකලාගේ හදරතශේ
1: තලා සද්දක වලා සල්ලා
0: ෆහේ ඒනා අල්ලාහගේ ෆත්තේ දෙවිස් නුකරතේ අදි නමා දෙවිස් නුකරතේ
1: වලාකින් කذب වතවල්ලා
0: අදි කීන් හෙයේ ඒනා දොක්කුරිය අදි ඒනා ෆුරගස් දී එඹරි දියේ
1: ثم ذهب إلى أهله يتمطى
0: دين ايناغ أهل ورنگ غاتا بودا كمتي هنگا مندي
1: أولى لك فأولى
0: خاليان حلاغ هوتت فاه خاليان حلاغ هوتت
1: ثم أولى لك فأولى
0: دين بس خاليان حلاغ هوتت فَهَ كَلَّنْ هَلَاكُ تِ
1: أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى
0: بِكَارُ غُتْغَا إِنَا دُوكُ لَوَّانَ كَمَ إِنْسَانَا هِي كُرَنِي هِي
1: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى
0: ওহরালেবে মানিগে তিক্কে খামগা এনা নুয়ে হিজে
1: ثم كان علقة فخلق فسوى
0: দেই গানু লেখলে খামগা এনা বি ফাহে একলাগে এ ইনসানা হদ্দবা ফরিহম করবি
1: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
0: فَهَيْنَاگِ كِبَي فِرْهِنْ أَنْهِنْ دِبَاوَيْنْ مُفِدَّوِي
1: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى
0: إِكَنْ إِغُتَ كُرَبِّي رَسْكَلَاگِ مَرْوِ فَاوَا مِيهُمْ أَلُنْ دِرُوْوُمَا ಕೊಳದುಂ ವಂತವೆ ಬೊಡಿಗೆ ನುವೆಯೆ
2: ಕೀರಿತ್ ಗುರುವಾನ್ಗ ದಿವೆ ತರ್ಜಮಾಯಿನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಮಿಗೆನಸ್ತಿನಿ ಸೂರತ್ ನೋಹು ಫಶಾಯಗಂ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಜಿನ್ನಿ ಫಶಾಯಗಂ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಮುಜ್ಜಮ್ಮಿಲ್ ಫಶಾಯಗಂ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಮುದ್ದಸ್ಸಿರ್ ಫಶಾಯಗಂ ಎಸೂರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂರತು ಕಿಯಾಮಾ ಫಶಾಯಗಂ ಎಸೂರತುಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಆದೆ ಸೂರತುಗೆ ನಿಯಲ ತರ್ಜಮಾ ವಿದಾಳು ದಿವ್ವಾ ಫವಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್.

0: د میادګو فلاوړ خوري هکو د وس مدرس ګردشن کیو.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
1: والله يعصمك من الناس صاد تنقل لويفا عين بروي ما بدأ
0: والله يعصمك من الناس
1: يعصي صفير أدف فار النوى ص دين استعلا دين والله يعصمك من الناس
0: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
1: إمرأة كيف بدأ شهدأ

0: والانجيل اي كون قاعده تاني
1: اخفاي
0: اخفا كورارغا كينين هادن جهني زهدا
2: اظهر كرما ادغام كرما دمدون غنا يايكو
0: ادم شهودا كيرغا ميفيغو تاكي والانجيل وگين يدي ايگ بددوگا والانجيل غنا كورن جهني

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي أي نماد جسوبم أقول منا وخروي حياة حاصل كرما هيفر لبدي فدان دنيوي حياة حاصل كرما بس هيفر لبيجن داكمي الله سبحانه وتعالى وحيك ربني استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نمادا كتري كم تبعمه وعجن إديش ای خشوع تری به خودو تری و ارتکون نمینوی داتی اوندگو نوته بڑو کمک کموگا وگین دانته این کمون علم برین ویدالوانی نمادو گه سوبون دنیوی حیاتو گلگل من کوریمتی و بڑتی کنکما وس واگی لی بگین داکما کتری کما اکوگا افدا کنکما کوریمتلا نمادو قائم کرمگه سوبون کم کمک وس اگون من لوی کمک کموگا وگین دانه کموگا همه اهمه خوراوی حیات اٹکا اگون من کتری به نماذج جسوبهم أرجون منا وخروي حياي كامية بيجن دافع دان إهم بيجن رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليق فان حياة بروجا إكليق فان الدتي فلوا نواتا كم بروا كم كم كوري متيوا وغوتوا إكليق فانو أبشر وداعن نواني نماذج قائم كرفوما أي سمن نماذج كم غاويس ودو فريهم كرفواجين الله سبحانه وتعالى تكا نماذج كرفوا إكليق فانو جه حاج فلوگ واہکان دنوا ایلاگ حدتوں مدد ہودوا می گوتو گے متی گڑگن میں نمازا کتریکم واگی ہودا کما وانما دیرولم گ حیات گا دیماوا کم کم کم گا ویس ادی خوروی حیات گا ارگن میں حاصل کرن ادے سوور گے واسلو مٹکا ارگن میں مغفہی وگین دان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ميجدوما مدوجهم وني من الله اسم فلوغ بركاتن هم كرورم ألوغ بري رسكلانجي جينا جينا فاف فسوا رحيم وانت رسكلانجي

0: මේ අරකට හවීරු හතරෙච්චහි මේ දේනු කැඩු
1: හවීරු කැසිකරත
2: අඅඋසු බිල්ලාහි මිනස් ෂයිතානිර් රජීම් بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: නුවරිහ මෙගහර්ට්ස් දීනුගේ අඩු
1: වැඩෙන් හවීර ෆස්කඩි තිලිස්මනට මේ දීනුගේ අඩු
2: මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ මේ මුසෆුන් ෆිලාවලෙක්ගේ සතේක සතාරවන ෆිලාවල් මුදරිසකී අල්කාරි අලි වහීද් අබ්දුරහ්මාන් දර්වරුණකී රවදා මුහම්මද් හලිමත් සහුදා ආදම් ආයිෂත් රිස්මා අදේ ශුහදා මුහම්මද්
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلاولين مي پروگرام گام يدو كيواني سورة المائدة فصل فسونا ايتم فشايگين حدي هوانا ايت ونيلا مي پروگرام اڑوسا هوريها بيفلوم وس ستيك نوارو نصفا هولواگين اڑوسا تيبمكي ورن اديگين وكمي ميتگ فلاول مفرتم مدرس كيا دينا هوريها كودين وس اڑوهن بيتي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
1: والله يعصمك من الناس صاد تنقل يفا عين بروي ما بدينه
0: والله يعصمك من الناس
1: يعصي صفير أدفار النوي ص ص دين استعلا دين والله يعصمك من الناس
0: والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
1: إمرأة كيف بدأ شهدأ

0: إليكم
1: والإنجيل أيكم قالتني
2: إخفاي
1: إخفاء كرارك كيني هذا جهني زهدا
3: إظهار كرما إدغام كرما دم دون غنى يايكم
1: آدم شهودا كيرغا ميبيغو تكي والإنجيل وغن يدي إيغا بددوغا والإنجيل غنى كورن جهني إيه؟
0: و

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألو جبري رسكلاكو مي علايا علم إترك الدوان دي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفرانك مألاك كفافة تفسه من إذي إبرس كلام بحضرتك.

مِنْهُ يَأْكُلُونَ أَدِي مَرْوَفَاوَا بِمَكِي اَيُرِنَّ تَكَا أَلُنْ دِرُمَكَ فَنُوْوَانَي كَمُغَي هِكَّكَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ اَي بِنْغَنْدُ دِرُوْوِيمَ أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ اَي بِمُنْ أُوْتَّرُ نَرُوْوِيمَ فَهَي اَيُرِنْ كَا أُلَنِي اَيْنَّ

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليش إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾನೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ನುವಮುವೆ.

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انگتاكوغا سكا غصاوا بندو كوراوا حشيم ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تاكامدو ايورنگ فاتن هكي دي نت

تعلمون تيبامي هونگه ميدوغا تيمن رسكلانگه مرو منورو كوريويمه تيبامي هونگه بدلوغا تيبامي هون فدا اهم بايكو گننه ومگه مچشاي تيبامي هون ندن سفايگا تيبامي هون الون افددوما نکل دیگن و کلکو کموگا تیمن رسکلانگ نوامه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هما کشورون فرطما افددون تیبا میهنن انگفا وی فه تیبا میهن هندوما نکرنی کی وحیه أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تِيَبَا مِيهُنْ گوان كُرَا تَكِچَّا مِدُ فَهِ تِيَبَا مِيهُنْ وِسْنَا بَلِي مُهَيِّ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اتاكتی بِمُنْ فَلُوَنِي تِيَبَا مِيهُنْ هَيِّ نواتا اے تکتی بیمون فلووا فراتا کی تیمن رسکلانگ ہیئے

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. جنيناي إنسينج جماعتوغ ميهنيف ودتكاي بموغ إمها فراتكم نكومغن ديوما تيبا ميهن كلدان وغنوا نما فهي تيبا ميهن نكومغن غسبلاش ورغد باركم منوي تيبأ ميهنك ننكم بينت. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جني ناي إنسين نيف فه تيبأ ميهن دوغوكو إنكار كراني تيبأ ميهنك وري رسكالانك نعمتكوك ترين كون كون نعمتكن هي يرسلوا

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور فيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلنا دریلو مکی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصرگ عبدالحمید جودت سحار لیووی واہکاگ مچہ

0: أوهارم جا علاس كم فلقاؤن الصحابية أريه جا إنه إسلام عيل إذا بيفلون فرتم بدل وداع غطا إسلام وداع إنه أن غط كي هندا يبلغ جنبي
1: أدوه أهرم بارو إنما أهرم واني ناكام يا بميهك
2: إبراهيم غفان ودال تيأي تبعميهم هداك مولي ننتك الله إبلس باري ايتتيغا لبا فنوي هامكشورم فالوغم ريحاقكي

0: بتوع عجاب دبقف
1: ابراهيم غفانو اكلي غفانو غسحابي ننگوا مين فرغا بي سوالي بد مدن ادي او غاو تركماي هم کشرن ابراهيم غفان کی خوفا مد مان الله توبا وطا نوا بي خلل ادي اينا دعا قد بمغا دمهن الضوغ رحمتا فاق فسو من اينا لبغم واقم هي خبر دب میگو تو گا اینا مرو اب حضرت ہی ہم جہما

ابراهيم غفانو همه مين كما مدمركم غاهم لي ادي اينا غمچ نماز پروا ولدكم اوسي وداي يفه ايرن اس بمتي غاوا ميدان غاهم نوا نماز پروا اكل غفانو مچ باوا لد ايتكا فتكا حكمتك يا باو دار فتي اسماعيل غفانو اكل غفانو غبطا غفه فرغا نماز پروا

0: ابراهيم جفان بكبين ابليس ناوم ميدو يقه ابليس فات جهنا اسماعيل جفانا دماغ
1: اقول لك يوتي كم يشتو
0: اكلي جفان بدال تون وليكا باغل
1: نعم اجيبنا جنوات باب كالي جفان بندو ملواتاني
0: بدال ميودا جنوني جيبي من مثل الدرقل جنو متاكا
1: نو باب ولوفني كالي جفان كاتلوب اما كشورون اي روفنو غافنون شيطانا غواصوا
0: اسماعيل غفان هين هلكل ننغوا ابليس رجم ربم ودال كليغ كي بي ما الله سلامك ودباش كليتي هم الشيطان

مضاد بنعم جرهم أن هاج بريا دفي دركلنا بدل كرب أن هنغوا أي قوم إما فرط مفارس أمر بن مضاد بلا أنا أي نبي أسمت سوار ولاجن إما أنك خريقة

0: كان العلماء وجربوا وفشلوا
1: علم رين إكما ود بسنا هدي تجربة كوري أدي ناكام يا بسوي
2: حتى جاء أخوان من أمريكا اسمهما الأخوان ريت
1: إم فهم أمريكا دبن مكان كامياب كوري مدميهن كياني رايت برادرز
0: وكان عملهما صناعة الدراجات في إحدى الولايات من أمريكا اسمها ولاية أوهايو
1: إدميهم جاء مسكتكي أمريكا جاء ستيت كم غاوة أوهايو نمكا كيا ستيت غا باسكال أفدن
0: فكر الأخوان كثيرا وأخيرا توصل إلى صنع أول طائرة شراعية لا تتحرك أجنحتها ولا توجد لها ذيل
2: وارتفع بها مدة دقيقتين طبعا فرها فرحا شديدا
1: دميهم بوتغا دميتن هاير وندن جوغا ودهن قميكس دميهم مكما وربولا أفاكري
3: ثم بعد ذلك استمر في البحث حتى توصل إلى ترتيب محرك صغير للطائرة وركب لها مروحتين يديرهما المحرك بعجلات مسننة من النوع المستعمل في الدراجات
1: دين إدميهم إفهو بحسكرا من دي إمفهم بوتكا تكا كلا كلا موتر هدي أدي موترغا دي فانكا هاركوري مي فانكا تا هنگا داني باسكال غا بينم كورا فالوغ فورتك موتر غا بينم كوغن
0: وطارت الطائرة مدة قليلة ثم سقطت ولم يصب أحد فهل يأس الأخوان وهل امتنع عن العمل كلا لقد استمر يعملان بجدية ومهارة وتصميم حتى أصبح من أكبر مهندسي العالم وتقدم الطيران بجهودهما وجهود غيرهما
2: تقدم ببطء ثم تقدم أخيرا بسرعة مذهلة
0: وأنت ترى في سماء بلادنا وفي مطاراتنا أنواعا كثيرة من الطائرات لقد أصبح الطيران أهم وسائل المواصلات في العالم فصار الطيران أسرع مواصلات هذا العصر
2: فسرعة الطيران جعلت العالم صغيرا
0: إنه ينقل البضائع والمسافرين في زمن قصير وراحة كاملة وأمان وسلامة
3: وقد بدأ صنع طائرات النقل الكبيرة عام 1933
0: ولكن الطيران انتقل من السلم إلى الحرب ففي عام 1912 صمم العلماء أول طائرة مقاتلة
1: إكامكو ماتندابوتوغ وسيلة أمانكم حنغرامي بدل غندية ميلادين نواستيك باراغا علمرين إم فرتما حنغرامتي بوتي أفدي
2: وأصبح الآن الطيران في القتال مهما لكنه خطر فهو يدمر المدن والقرى ويدمر المنازل والمصانع والأسواق والحمد لله عندنا في المالديف بعض الطائرات الصغيرة ولا توجد لدينا أنواع أخرى فنتمنى أن تكون لدينا جميع الأنواع من الطائرات من المقاتلات والنقل حتى تكون عندنا قوة كاملة تحمي ديننا وبلادنا وتدافع أنفسنا.

0: التمرين الأول.
1: رشيدة كرة سواتك تيكودين جواب ديني.
2: السؤال الأول، من هو أول من فكر في أن يطير مثل الطيور؟ السؤال الثاني، لماذا لم ينجح في محاولته؟ السؤال الثالث، من أين الأخوان رايت وما عملهما؟ السؤال الرابع، كيف بدأ الأخوان الطيران؟ السؤال الخامس، متى بدأ صنع الطائرات النقل الكبيرة؟

0: التمرين الثاني
1: مي تمرين کا مدرس تقودنا فس جملة کیا دینا کم جملے مدرس کیا دینا رشید اے جملہ گوی کلمہ دفہر تقرار کو کیا دینا تقودن اے کلمہ گا عکس کلمہ ہو دائیں اے کلمہ گا بدل گا اے جملہ گا بین قرآنی الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرات الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: أدي سفر جملة كيادينا الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرة الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول لفي أنس كفان كبين رواقم في كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فالكروية عمرن دوسوي ميهك ايناغ مسكول يفاوا كمتك زوانك كما هتاف كمغا وانم اينا اي عمرك غس مسكول يواهندو اينا ين علالا كما هتان ميهك ماين الله مدور نكروا نداهو

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم